والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Elhamdülillah Rabbim. Salatu ve selamu ala eşrefi seyyidina Muhammedin. Ayet-i ta'ala ve tezakura ve tezkira ve ifadeh ve istifadeh ve lehasa ala temsiki bi kitabillah ve sünneti rasulihi ve dua ila l-huda ve dalalata ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه اللهم إني أسألك علم لدني يا وهاب يا هذا المؤلف رحمه الله عن أبي وعلمه في الدارين آمين ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته berkata Babu Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani dari kitab dia Kesilapan Wahabiyah tentang masa ilah khilafiyah.

بها عنا يا رب العالمين عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لي ولوالدي وأولادي وأحبابي ولأرباب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وأولادي وأحبابي ولأرباب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وأولادي وأحبابي ولأرباب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن طال عمره وحسن عمله مع تمام الصحة والعافية ودوامها يا الله. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن طال عمره وحسن عمله مع تمام الصحة والعافية ودوامها يا الله. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن طال عمره وحسن عمله مع تمام الصحة والعافية ودوامها يا الله. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا مفاتيح للخيرات والسعادة الأبدية ومغاليق للشرور والشقاوة الأبدية. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا مفاتيح للخيرات والسعادة الأبدية ومغاليق للشرور والشقاوة الأبدية. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا مفاتيح للخيرات والسعادة الأبدية ومغاليق للشرور والشقاوة الأبدية. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء